هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. المن بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. يتوجه وزير الخارجية هاكان فيدان إلى مدينة هلسنبورغ السويدية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو والمقرر أن يشهد لقاءات ثنائية على هامشه، وسيناقش الاجتماع تداعيات التطورات في إيران والأوضاع في مضيق هرمز على الأمن الأورو أطلسي وسياسات التحالف تجاه الجنوب والحرب الروسية الأوكرانية. يبدأ الاجتماع بعشاء عمل غير رسمي لمجلس الناتو أوكرانيا بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وسيجدد فيدان خلاله دعم تركيا لسيادة أوكرانيا وجهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وفي جلسة 22 أيار مايو سيطلع فيدان الحلفاء على الاستعدادات وتوقعات تركيا لقمة الناتو في أنقرة، مؤكدا على تقاسم الأعباء وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية عبر الأطلسي دون قيود والتشتيت على المنظور الأمني بزاوية 360 درجة لمواجهة الإرهاب والتهديدات القادمة من الجوار الجنوبي للحلف. ألقي القبض على 7 مهاجرين غير شرعيين في مدينة إنيغول التابعة لمحافظة بورصة التركية. وجاء القبض على المهاجرين 7 نتيجة عملية نفذتها فرق الترك في حي البيكوي الريفي، وبعد خضوعهم لفحص طبي وإطلاعهم بأقوالهم أمام الترك، سلم المهاجرون المقبوض عليهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالمنطقة لترحيلهم. اعترف وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديس خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بالنجاحات الكبيرة التي حققتها تركيا في قطاع الدفاع، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل هذه المكاسب. وقال دينديس: يجب أن نعترف بأن تركيا نجحت في تطوير قدرات إنتاجية هامة في السنوات الأخيرة وهي تستحق كل ثناء وتقدير. وأشار الوزير اليوناني إلى أن تركيا أدركت التقنيات الجديدة مبكرا ووصلت إلى مستوى معين في إنتاج الطائرات المسيرة في وقت لم تكن فيه دول كثيرة تعرف ما تعنيه هذه الطائرات. كما شدد على أن تركيا خلقت طاقة تصديرية هامة لا سيما عبر مبيعاتها لدول العالم الثالث وإفريقيا، وبسطت نفوذا دبلوماسيا كبيرا من خلال هذا الصدد. استطاعت

البرازيل القائم مقام بالقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لديها إلى وزارة الخارجية، وذلك عقب ظهور مقاطع فيديو توثق سوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لناشط أسطول الصمود العالمي. ووفقا لوسائل الإعلام الوطنية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في برازيليا راشا أسماني إلى وزارة الخارجية البرازيلية إثناء نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو استفزازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت الأنباء أن رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البرازيلية كيلولو نيفالت كريبا في ليهو التقى بأسماني ونقل إليها إنزعاج بلاده البالغ من تلك المشاهد، مؤكدا على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين والذين من بينهم 24 برازيليين. وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أعربت في بيان أصدرته بتاريخ 20 مايو أيار عن رد فعلها الغاضب تجاه إسرائيل بسبب سوء معاملة ناشط أسطول الصمود، وصفة هذا الوضع بأنه غير قانوني. وجاء في البيان إن البرازيل تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين بما فيهم 4 مواطنين برازيليين، كما تطالب بالاحترام الكامل لحقوق هؤلاء الأشخاص وكرامتهم تماشيا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها دولة إسرائيل. وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس الأمريكية مقطع فيديو يوثق زيارته إلى ميناء أشدود، حيث يحتجز الناشطون ويظهر سوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لهم. وانعكس على الكاميرا في تلك المشاهد أنه أثناء مرور بن غفير صرخت ناشطة غايلة الحرية لفلسطين، لتقوم الشرطة الإسرائيلية بالتدخل العنيف ضد المرأة وطرحها أرضا. وفي هذه الأثناء سمع الوزير المتطرف بن غفير وهو يقول هذا هو التصرف الصحيح الواجب اتخاذه. واصل بعض الناشطين يحملون الجنسية الإيطالية ممن احتجزتهم إسرائيل بشكل غير قانوني على متن أسطول الصمود العالمي، وأطلقت سراحهم جميعا بالأمس إلى بلادهم في ساعات متأخرة من ليلة أمس. ومن بين 29 ناشطا إيطاليا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، وصل 2 منهم بصباح أمس و16 آخرون في ساعات متأخرة من مساء أمس إلى مطار فيموتشو في روما عبر رحلة الخطوط الجوية التركية المنتظمة بين إسطنبول وروما. وكان في استقبال الناشطين الإيطاليين في صالة الوصول بالمبنى رقم 3 في مطار فيموتشو أكثر من 50 من مناصري فلسطين بما فيهم عائلاتهم، وسط أجواء حماسية تخللها رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات. وطوال فترة انتظارهم للناشطين رددت العائلات والمناصرون هتافات مرارا وتكرارا مثل الحرية لفلسطين، نحن جميعا معادون للصهيونية، من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر، وإيطاليا تعرف في أي جانب تقف. وقد سادت فرحة عارمة عند لقاء الناشطين بأقاربهم في المطار. لقي 4 أشخاص مصابهم وأصيب مسعفان 2 بجروح جراء غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل على مركز صحي في بلدة حناوية التابعة لمدينة سور جنوب لبنان، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقا لتقرير الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مركزا صحيا تابعا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حناوية، فأسفر الهجوم عن مصع 4 من أشخاص وإصابة مسعفين 2 بجروح.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار مارس الماضي بواقع 16 شخصا ليصل إلى 3,086 شهيدا، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته ضد لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان أبريل الماضي وتم تمديده لمدة 45 يوما إضافية اعتبارا من 17 أيار مايو. وشاركت وزارة الصحة اللبنانية أحدث بياناتها بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس آذار، وبناء على ذلك بلغ عدد الشهداء في الفترة المذكورة 3,089 شخصا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9,397 مصابا. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجمات جوية مكثفة على لبنان في 2 آذار مارس واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة أن عدد النازحين داخل البلاد قد تجاوز 1,000,000 شخص. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تصريح له في 24 نيسان أبريل عن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 10 أيام، والذي دخل حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل في 17 نيسان أبريل لمدة 3 أسابيع أخرى. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 870 هجوما أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات نفذت هذا العام في أكثر من 20 مستوطنة من قبل إسرائيليين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتحدث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، وأوضح دوجاريك أن موظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذروا من استمرار العنف الذي يرتكبه الإسرائيليون الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: وثق مكتب أوتشا ما لا يقل عن 49 هجوما نفذها مستوطنون إسرائيليون بين 12 و18 مايو أيار. في أسبوع واحد فقط أسفرت عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وأشار دوجاريك إلى ازدياد هجمات الحرق المتعمد التي تستهدف المنازل والأراضي الزراعية والمركبات والمساجد، مضيفا: هذا العام أسفرت أكثر من 870 هجوما من قبل المستوطنين في أكثر من 20 مستوطنة عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وأشار دوجاريك إلى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون جهودهم لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية رغم كل الصعوبات. وصرح دوجاريك قائلا: منذ بداية العام وقع 22 هجوما على الخدمات الصحية في غزة أسفرت عن خسائر في الأرواح أو أثرت على إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الصحية. حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد خطورة، مؤكدة على ضرورة عدم تأخير عملية لجنة السلام في غزة. واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مستجدات عمل لجنة السلام في غزة. وقال رامز أكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي كان أول المتحدثين في الاجتماع، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد خطورة. وأوضح أكبروف أن أعمال العنف والاستفزازات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تزيد من حدة التوتر، وأن التأخير في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة إضاعة الزخم الإيجابي الأولي الذي ظهر بعد وقف إطلاق النار.

وشدد أكبر هو على أنه لا يمكن تأجيل عملية لجنة السلام في غزة المنبثقة عن وقف إطلاق النار أكثر من ذلك، وأكد أن واقع سكان غزة يعيش حالة من عدم اليقين الشديد. وقال أكبر هو أنه تتواصل الهجمات الإسرائيلية بشكل شبه يومي ما أسفر عن مقتل العشرات، مشيرا إلى أن إسرائيل التي احتلت 52% من قطاع غزة على طول ما يسمى الخط الأصفر الذي رسم بعد وقف إطلاق النار رفعت هذه النسبة إلى 60%. كما لفت أكبر هو الانتباه إلى استمرار القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، قائلا الأوضاع الإنسانية في غزة بالغة السوء ويعتمد السكان على وصول المساعدات يوميا. وأشار أكبر هو إلى أن المبلغ التقديري للمساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين يبلغ 4.6 مليار دولار، موضحا أن التمويل المخصص لها محدود للغاية إذ لا يتجاوز 540 مليون دولار. وأكد أكبر هو أن وتيرة وشدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قد ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2026، قائلا تعرضت نحو 220 مستوطنة فلسطينية للهجمات، وتؤدي هذه الهجمات بشكل متزايد إلى تهجير مجتمعات بأكملها. وأكد أكبر هو أن التوجهات المقلقة الحالية وعواقبها الوخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها لا يمكن تجاهلها، مضيفا لقد آن الأوان لاتخاذ خطوات عاجلة لعكس هذه الديناميكيات الخطيرة. وتابع قائلا يجب علينا العمل على وجه السرعة لإعادة الأطراف إلى مسار ينهي الاحتلال والصراع في إطار الحل الدولتين. وستواصل الأمم المتحدة دعم الفلسطينيين والإسرائيليين في تحقيق هذا الهدف. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن كوبا تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وأن احتمالية التواصل إلى تسوية سلمية ضئيلة. جاءت تصريحات روبيو بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو بعملية قتل فيما يتعلق بإسقاط طائرتين ومقتل مواطنين أمريكيين عام 1996. وأفاد روبيو أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي، لكنه شدد على أن الرئيس دونالد ترامب له الحق في الواجب وفي حماية بلاده من أي تهديد. ومن جانبه اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رزغزوف روبيو بالكذب، ذكر أن الجزيرة لم تشكل قط أي تهديد للولايات المتحدة. وفي تصريحات للصحفيين يوم الخميس قال روبيو إن الدبلوماسية مع كوبا لا تزال على رأس أولوياتهم، لكنه أضاف أن احتمالية التوصل إلى حل وسط مع الإدارة الحالية ضئيلة. كما اتهم روبيو كوبا بأنها من أبرز داعمي الإرهاب في المنطقة، وقد نفى وزير الخارجية الكوبي رودغز هذه الاتهامات بشكل قاطي على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما الحكومة الأمريكية بمحاولة التعريض على عدوان عسكري ومهاجمة بلاده بشكل ممنهج. وتعاني كوبا من أزمة وقود حادة بسبب الحصار النفطي الأمريكي، وتساعد إدارة ترامب الضغط على هافانا للتواصل إلى اتفاق. وشهدت الجزيرة انقطاعات مطولة للتيار الكهربائي ونقصا في الغذاء خلال الأشهر الأخيرة. وأعلن روبيو أن كوبا قبلت 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي عرضتها الولايات المتحدة، وردا على أسئلة حول كيفية قيام الحكومة باحضار الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بعد توجيه الاتهامات إليه. صرح روبيو بأنه لن يفصح عن أي خطط بهذا الشأن لوسائل الإعلام. وقال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش الذي أعلن عن لوائح الاتهام في ميامي إنهم يتوقعون أن يأتي كاسو إلى الولايات المتحدة طوعية أو غصا.
وفي غضون ذلك أعلن روبيو أن أديس لاستريس مونيرو شقيقة مسؤول رفيع المستوى في الشركة العسكرية القابضة التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الكوبي قد احتجزت في فلوريدا وتنتظر ترحيلها. وفي حديثه في البيت الأبيض وصف ترامب كوبا بأنها دولة فاشلة متعين أنهم يحاولون تقديم المساعدة على أساس إنساني. وصرح ترامب بأن الأمريكيين من أصل كوبي يرغبون في العودة إلى بلادهم ومساعدة كوبا على النجاح، مضيفا أن رؤساء آخرين فكروا في القيام بشيء حيال ذلك لسنوات عديدة، لكنه سيكون الشخص الذي سيحقق ذلك. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

الإفلات من العقاب الذي أصبح ممارسة مؤسسية. مرحباً أعزائي المستمعين، إن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الرموز المقدسة لدى المسيحيين والمسلمين لا تقتصر على مجرد حوادث فردية أو بيانات إدانة رسمية، بل تكشف عن أزمة أيديولوجية عميقة وانتهاكات متواصلة للقانون الدولي. ويؤكد الخبراء أن استهداف الإرث الديني العريق في المنطقة يواجه اليوم ثقافة ممنهجة من الإفلات من العقاب، خلافاً للرواية الرسمية التي تصف هذه الحوادث بأنها حالات فردية. تستمعون الآن إلى مقتطف من التحليل الذي كتبتها زينب جونكار لقناة TRT World. اضطر الجيش الإسرائيلي مرة أخرى إلى إصدار بيان رسمي بعد انتشار مشاهد تظهر جندياً إسرائيلياً يسيء إلى تمثال السيدة مريم العذراء في بلدة دبل جنوبي لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادثة أخذت على محمل الجد وأن تصرف الجندي يتعارض مع قيم الجيش، وهو بيان يكاد يكون مطابقا تماما للبيان الذي صدر قبل نحو 3 أسابيع عقب تحطيم تمثال للسيد المسيح في لبنان أيضا. وقد أدى تكرار لغة الإدانة الرسمية وتحولها إلى طقس متوقع ومكرر إلى فقدانها المصداقية لدى المجتمعات المسيحية في المنطقة. ويرى خبراء أن الاستهداف المنهجي للرموز المسيحية والأماكن المقدسة لا يمثل سلسلة من الحوادث المنفصلة، بل يعكس خلفية أيديولوجية محددة. ويصف الباحث المتخصص في الصهيونية المسيحية ستيفن سيزر الصهيونية بأنها تعبير عن تفوق استيطاني استعماري، معتبرا أن هذه المنظومة تعمل عبر آليات الفصل العنصري والمصادرة والعزل. كما يشير إلى أن الصهيونية لا يمكن أن تتوسع إلا من خلال التطهير العرقي وعند الضرورة الإبادة الجماعية. وبحسب سيزر فإن النظرة الدونية إلى السكان الأصليين ومعتقداتهم تشكل السبب الأساسي وراء قرن كامل من التدمير الذي طال أماكن العبادة. وفي الحادثة الأخيرة التي شهدها جنوبي لبنان أدين الجنود المسؤولون عن تحطيم تمثال السيد المسيح بالسجن العسكري لمدة 30 يوما فقط، وهي عقوبة اعتبرها الرأي العام الدولي غير كافية تماما. وقد أصدر مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأراضي المقدسة بيانا وقعه الكاردينال بريباتيستا غيزابالا، عبر فيه عن غضب عميق وإدانة غير مشروطة لهذه الحادثة. وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تمثل مجرد إساءة دينية، بل فشلا أخلاقيا يمس بشكل خطير احترام كرامة الآخرين. كما أصدر أكثر من 150 قائدا يهوديا حول العالم بيانا وصفوا فيه هذه الأفعال بأنها تدنيس لاسم الله، وقدموا اعتذارا للعالم المسيحي. من جهته يشير البروفيسور ألماندو ميسرا من جامعة لانكستر إلى أن المجتمعات المسيحية الضعيفة تتحمل العبء الأكبر في الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. ويصف تدمير أماكن العبادة والرموز العريقة في الأرض التي نشأت فيها المسيحية بأنها خسارة كبرى للمجتمع الدولي، مذكرا بالالتزامات القانونية والأخلاقية الواقعة على عاتق الدول لحماية هذا التراث الثقافي. ويتجلى نهج إسرائيل تجاه المواقع الدينية بوضوح في بلدتي دبل ويارون. فبعد تعرض دير كاثوليكي في يارون للأضرار، أقر الجيش الإسرائيلي بالحادثة، لكنه حاول الهروب من المسؤولية بالقول أن المبنى لا يحمل علامات دينية واضحة. غير أن مدير المركز الكاثوليكي للإعلام عبد أبو كسم رفض هذا التبرير، مؤكدا أن هذه المباني ليست قواعد عسكرية بل مراكز للسلام والتعليم. ولا تقتصر الانتهاكات على هذه الحوادث فقط، ففي يوليو تموز 2025 أدى هجوم استهدف مجمع كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، إلى سقوط ضحايا مدنيين. كما تعرضت كنيسة القديس بيروفيوس في أحدى أقدم كنائس المنطقة لهجوم بينما كان المدنيون يحتمون داخلها، والأمثلة على ذلك كثيرة. وتحضر اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات

الثقافية أثناء النزاعات المسلحة والتي تعد إسرائيل طرفاً فيه إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات الدينية والثقافية. ويؤكد خبراء أن عقوبات السجن الشكلية والاعتذارات النمطية لا يمكن أن تحل محل العقوبات القانونية التي تنص عليه الاتفاقية. أما البروفيسور ميسرا فيرى أن تدمير هذه المواقع التي تعتبرها اليونسكو تراثا مشتركا للإنسانية يشكل جرائم أخلاقية وإنسانية، كما أن تعرض بلدة دبل للهجمات رغم أنها كانت ضمن المناطق المستثنى من أوامر الإخلاء الإسرائيلية يدحض الإدعاءات القائلة أن هذه الانتهاكات تحدث عن طريق الخطأ. ويرى ستيفن سيزر أن الفكر التمييزي الكامن في أساس الصهيونية يجب أن يواجه بإدانة دولية وأن يحاكم المسؤولون عن هذه الأفعال بتهم ارتكاب جرائم حرب. وفي المقابل يلاحظ أن التضامن بين المجتمعات المسلمة والمسيحية في المنطقة أصبح أقوى من أي وقت مضى رغم محاولات فرق تسد. أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى مقتطف من التحليل الذي كتبتها زينب جونكار لقناة TRT World بعنوان انتهاكات الجيش الإسرائيلي للرموز المقدسة والإفلات من العقاب الذي أصبح ممارسة مؤسسية.

0: واحد اثنان، واحد اثنان. س س اختبار الصوت. مرحبا مستمعينا الأعزاء، لم ألاحظ أن الميكروفون كان مفتوحا، أعتذر. ها أنا كالعادة جميلة نشيطة وفضولية بعض الشيء، الفضولية فاطمة. اليوم هو يوم خاص لأننا معا منذ 20 حلقة. كم يمر الوقت بسرعة، أليس كذلك؟ على أي حال، قلت مستمعي بحاجة إلى موضوع رائع لهذه الحلقة المميزة، وقررت أن أخبركم اليوم عن قصة الأرقام. نعم، إنها في كل مكان، ولكن هل نعرف من أين أتت؟ هيا، حان وقت اكتشاف ذلك.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: في العصور القديمة أدرك الناس أهمية العد. أثناء المقايضة وجمع الثمار ومحاولة معرفة ما إذا كانت عدد الأغنام يزداد أم ينقص، ولكن في مرحلة ما لم تعد الأصابع كافية. وجد رجل من العصر الحجري حلاً عن طريق عمل شق على العظمة لكل خروف. حجر حاد زائد عظمة يساوي أول نظام محاسبة أو أول حاسوب. لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك كلمات للأرقام، لذا دعونا ننتقل قليلاً إلى الأمام. ها نحن في بلاد ما بين النهرين، في عام 4000 قبل الميلاد بالتحديد. خمنوا ما الذي جعل اختراع الأرقام ممكنا في الواقع؟ مكتب الضرائب. نعم، حتى في ذلك الوقت كان المسؤولون يبحثون عن طريق لتسهيل عملهم، المصريون، البابليون، ثم جاء دور الرومان. بينما كان الرومان يبنون المباني والتماثيل الرائعة، اختاروا كتابة الأرقام بالحروف. لذا إذا أردت كتابة 88 على سبيل المثال، عليك أن تكتب L X X X V I I I. مربك، أليس كذلك؟ لكن القصة لا تنتهي هنا. البشرية تبحث عن نظام أسهل، وهكذا دخل العلماء الهنود على الخط. لقد غيروا العالم باكتشافهم الصفر. الصفر هو جوهر العدم، ولكنه أيضا بداية كل شيء. ثم طور علماء الرياضيات العرب هذا النظام ونشروه. وفي القرن 13 قدم عالم الرياضيات الإيطالي الشهير فيبوناتشي هذا النظام العددي والصفر إلى أوروبا. واليوم الأرقام التي نراها على هواتفنا وساعاتنا وأعياد ميلادنا وللأسف فواتيرنا هي جميعها نتيجة لهذا التطور التاريخي. لكن الأرقام ليست للحسابات فقط. على سبيل المثال قال فيثاغورس كل شيء هو رقم، لذا فإن الأرقام

الأرقام ليست مجرد أرقام بل هي لغة، لغة الكون. نحن نقيس الوقت ونعد النجوم وحتى أننا نعبر عن مشاعرنا بالأرقام أحياناً، ومن يدري ربما يوماً ما سنتحدث بالأرقام على كواكب أخرى. تذكروا، كل شيء قد يكون مكوناً من أرقام، لكن الرقم الأكثر خصوصية هو الرابط بيني وبينكم. أنا فاطمة الفضولية، وداعاً، وابقوا فضوليين.

موجز لبعض الأنباء. فيدان سيشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو بالسويد تمهيدا لقمة أنقرة. ألقي القبض على 7 مهاجرين غير شرعيين في مدينة إيغولد التابعة لمحافظة بورصة التركية. وزير الدفاع اليوناني دينياس نجاح الصناعات الدفاعية التركية يستحق كل تقدير. البرازيل تستدعي القائم بالعمال الإسرائيلي احتجاجا على سوء معاملة ناشطي أسطول الصمود. وصل بعض الناشطين يحملون الجنسية الإيطالية ممن احتجزتهم إسرائيل بشكل غير قانوني على متن أسطول الصمود العالمي وأطلقت سراحهم جميعا بالأمس إلى بلادهم في ساعات متأخرة من ليلة أمس. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين تركسات 3A4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of T-World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيكا كامل بايرقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 22 من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. يتوجه وزير الخارجية هاكان فيدان إلى مدينة هلسنكبورغ السويدية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، والمقرر أن يشهد لقاءات ثنائية على هامشه. وسيناقش الاجتماع تداعيات التطورات في إيران والأوضاع في مضيق هرمز على الأمن الأورو أطلسي وسياسات التحالف تجاه الجنوب والحرب الروسية الأوكرانية. يبدأ الاجتماع بعشاء عمل غير رسمي لمجلس الناتو أوكرانيا بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وسيجدد فيدان خلاله دعم تركيا لسيادة أوكرانيا وجهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ففي جلسة 22 أيار مايو سيطلق فيدان الحلفاء على الاستعدادات وتوقعات تركيا لقمة الناتو في أنقرة، مؤكدا على تقاسم الأعضاء وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية عبر الأطلسي دون قيود، والتشديد على المنظور الأمني بزاوية 360 درجة لمواجهة الإرهاب والتهديدات القادمة من الجوار الجنوبي للحلف. ألغي القبض على 7 مهاجرين غير شرعيين في مدينة إنيغول التابعة لمحافظة بورصة التركية. وجاء القبض على المهاجرين 7 نتيجة عملية نفذتها فرق الترك في حي علي بيكوي الريفي، وبعد خضوعهم لفحص طبي وإدلائهم بأقوالهم أمام الترك، سلم المهاجرون المقبوض عليهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالمنطقة لترحيلهم. اعترف وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديياس خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بالنجاحات الكبيرة التي حققتها تركيا في قطاع الدفاع، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل هذه المكاسب. وقال دينديياس: يجب أن نعترف بأن تركيا نجحت في تطوير

بودرت الإنتاجية هامة في السنوات الأخيرة، وهي تستحق كل ثناء وتقدير. وأشار الوزير اليوناني إلى أن تركيا أدركت التقنيات الجديدة مبكرا ووصلت إلى مستوى معين في إنتاج الطائرات المسيرة في وقت لم تكن فيه دول كثيرة تعرف ما تعنيه هذه الطائرات. كما شدد على أن تركيا خلقت طاقة تصديرية هامة، لا سيما عبر مبيعاتها لدول العالم الثالث وأفريقيا، وبسطت نفوذا دبلوماسيا كبيرا من خلال هذا الصدد. بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض السماح بدخول 4400 شاحنة إلى قطاع غزة أسبوعيا، إلا أن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 1287 شاحنة فقط خلال الأسبوع الماضي. ورغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر تشرين الأول عام 2025، تواصل إسرائيل فرض قيودها على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمعدات الصحية. وقدم تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة معلومات حول دخول الشاحنات والمشاة إلى قطاع غزة خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو أيار. وبينما ينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة يوميا و 4400 شاحنة أسبوعيا إلى قطاع غزة، لم تتمكن سوى 1287 شاحنة من الوصول إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وبانتهاكها لوقف إطلاق النار، سمحت إسرائيل بدخول 30% فقط من الشاحنات التي كان من المفترض دخولها. ويشير التقرير إلى أن 693 شاحنة كانت تحمل مساعدات إنسانية و 559 شاحنة تحمل بضائع تجارية و 35 شاحنة تحمل وقودا، ملاحظا أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الشاحنات قد فاقمت الأزمة في قطاع غزة. ويذكر التقرير بأنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض السماح بمرور 1400 راكب يوميا عبر معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، إلا أنه في الأسبوع الماضي لم يسمح إلا بمرور 403 مشاة و 249 منهم في اتجاه واحد و 154 في اتجاه آخر. ويؤكد البيان أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها في هذا الشأن، وأن 28% فقط من عمليات العبور سمح بها. وكان من المفترض أن تفتح إسرائيل معبر رفح الحدودي أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، وتسمح بدخول شاحنات المساعدات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، إلا أن الإدارة الإسرائيلية التي تقيد عمليات العبور لم توفي بهذا الالتزام إلى حد كبير. وصل بعض الناشطين يحملون الجنسية الإيطالية ممن احتجزتهم إسرائيل بشكل غير قانوني على متن أسطول الصمود العالمي، وأطلقت صراحهم جميعا بالأمس إلى بلادهم في ساعات متأخرة من ليلة أمس. ومن بين 29 ناشطا إيطاليا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، واصل اثنان منهم صباح أمس و 16 آخرون في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى مطار فيموتشو في روما عبر رحلة الخطوط الجوية التركية المنتظمة بين إسطنبول وروما. وكان في استقبال الناشطين الإيطاليين في صالة الوصول بالمبنى رقم 3 في مطار فيوموتشو أكثر من 50 من مناصري فلسطين، بمن فيهم عائلاتهم، وسط أجواء حماسية تخللها رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات. وطوال فترة انتظارهم للناشطين رددت العائلات والمناصرون هتافات مرارا وتكرارا مثل الحرية لفلسطين، نحن جميعا معادون للصهيونية، من النهر إلى البحر فلسطين.

إنسى تتحرر وإيطاليا تعرف في أي جانب تقف. وقد سادت فرحة عارمة عند لقاء الناشطين بأقاربهم في المطار.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعرب الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدينة هلسنكبورغ في السويد. وقال روتا سينصب تركيزنا اليوم بشكل كبير على قمة أنقرة، ملخصا جدول أعمال قمة الناتو في أنقرة المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو تموز، بأنه رطع أي خصم وضمان توفر الأموال اللازمة للدفاع عن أنفسنا. وأشار روتا إلى أن الحلفاء يزيدون الاتفاق الدفاعي قائلا: المال مهم، ولكن علينا إنفاقه مسلطا الضوء على إنتاج الصناعات الدفاعية. كما ذكر الأمين العام أن من بين المواضيع الأخرى التي ستناقش في أنقرة إبقاء أوكرانيا في نضالها. وردا على سؤالي أوضح روتا أن وزراء الخارجية سيناقشون جميع التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران في الجلسة الرئيسية المنعقدة اليوم في هلسنبورغ. وصرح روتا بأن الحكومات الأوروبية أوفت بالتزاماتها بشأن استخدام القواعد الأمريكية خلال الشهرين الماضيين، وأشار إلى الدور الذي لعبه الحلفاء الأوروبيون على النحو التالي: كنت في بوخارست الأسبوع الماضي وشاهدت ذلك بنفسي. وكما تعلمون اضطرت الحكومة الرومانية إلى تعديل التشريعات لجعل ذلك ممكنا، وأعتقد أنهم فعلوا ذلك في غضون يوم أو يومين. وينطبق الأمر نفسه على بلغاريا والبرتغال واليونان، وكذلك دول أكبر مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. لذا فإنهم جميعا يفعلون ما تتوقعه الولايات المتحدة بناء على الالتزامات الثنائية بفتح قواعدهم للاستخدام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، ذكر روتا أن العديد من الدول الأوروبية نشرت سفنا رئيسية ومعدات أخرى مثل معدات إزالة الألغام وسفن إزالة الألغام وأنظمة إزالة الألغام غير المأهولة في موقع قريب من منطقة العمليات، مضيفا: لذا في المرحلة المقبلة وبصفتنا حلفاء أوروبيين يمكننا تقديم أقصى قدر من المساعدة للولايات المتحدة وبذل قصارى جهدنا لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعلق روتا على إعلان ترامب الليلة الماضية بشأن نشر 5000 جندي إضافي في بولندا قائلا: يعمل قادتنا على وضع كافة التفاصيل وأنا بالطبع أرحب بهذا. ومع ذلك دعونا نوضح أن المسار الذي نسلكه هو نحو أوروبا أقوى وحلف الشمال الأطلسي أقوى، وهذا يعني أننا بمرور الوقت خطوة بخطوة كما كان الحال لفترة طويلة سنقلل اعتمادنا على حليف واحد فقط ألا وهو الولايات المتحدة، وسيتيح لهم ذلك مزيدا من الفرص والخيارات للتركيز على أولويات أخرى تصب في مصلحتنا. ولكنني بالطبع أرحب بشدة بإعلان الأمس. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أنه قرر إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا آخذا في الاعتبار علاقاته الجيدة مع الرئيس البولندي كارول نوركي. وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في بولندا وألمانيا. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 870 هجوما أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات نفذت هذا العام في أكثر من 20 مستوطنة من قبل إسرائيليين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتحدث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي. وأوضح دوجاريك أن موظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذروا من استمرار العنف الذي يرتكبه الإسرائيليون الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قائلا: وثق مكتب أوتشا ما لا يقل عن 49 هجوما نفذها مستوطنون إسرائيليون بين 12 و18 مايو أيار في عصب واحد فقط أسفرت عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وأشار دوجاريك إلى ازدياد هجمات الحرق المتعمد

التي تستهدف المنازل والأراضي الزراعية والمركبات والمساجد، مضيفا هذا العام أسفرت أكثر من 870 هجوما من قبل المستوطنين في أكثر من 20 مستوطنة عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وأشار دوجارك إلى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون جهودهم لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية رغم كل الصعوبات. وصرح دوجارك قائلا منذ بداية العام وقع 22 هجوما على الخدمات الصحية في غزة أسفرت عن خسائر في الأرواح أو أثرت على إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الصحية. حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد خطورة مؤكدة على ضرورة عدم تأخير عملية لجنة السلام في غزة. واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مستجدات عمل لجنة السلام في غزة. وقال رامز إكبرو نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي كان أول المتحدثين في الاجتماع إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد خطورة. وأوضح إكبرو أن أعمال العنف والاستفزازات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تزيد من حدة التوتر، وأن التأخير في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة قد أضاع الزخم الإيجابي الأولى الذي ظهر بعد وقف إطلاق النار. وشدد إكبرو على أنه لا يمكن تأجيل عملية لجنة السلام في غزة المنبثقة عن وقف إطلاق النار أكثر من ذلك، وأكد أن واقع سكان غزة يعيش حالة من عدم اليقين الشديد. وقال إكبرو إنه تتواصل الهجمات الإسرائيلية بشكل شبه يومي ما أسفر عن مقتل العشرات، مشيرا إلى أن إسرائيل التي احتلت 52% من قطاع غزة على طول ما يسمى الخط الأصفر الذي رسم بعد وقف إطلاق النار رفعت هذه النسبة إلى 60%. كما لفت إكبرو الانتباه إلى استمرار القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية قائلا الأوضاع الإنسانية في غزة بالغة السوء ويعتمد السكان على وصول المساعدات يوميا. وأشار إكبرو إلى أن المبلغ التقديري للمساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين يبلغ 4.6 مليار دولار، موضحا أن التمويل المخصص لها محدود للغاية إذ لا يتجاوز 540 مليون دولار. وأكد إكبرو أن وتيرة وشدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قد ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2026، قائلا تعرضت نحو 220 مستوطنة فلسطينية للهجمات، وتؤدي هذه الهجمات بشكل متزايد إلى تهجير مجتمعات بأكملها. وأكد إكبرو أن التوجهات المقلقة الحالية وعواقبها الوخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها لا يمكن تجاهلها، مضيفا لقد آن الأوان لاتخاذ خطوات عاجلة لعكس هذه الديناميكيات الخطيرة. وتابع قائلا يجب علينا العمل على وجه السرعة لإعادة الأطراف إلى مسار ينهي الاحتلال والصراع في إطار حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم الفلسطينيين والإسرائيليين في تحقيق هذا الهدف. إعادة حادث تصادم طائرتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي خلال عرض كان فايتر سكايس الجوي في ولاية إيديهو الجدل حول مخاطر استرادات البنتاغون. الحادث وقع بين طائرتين من طراز EA-18 جرولر للحرب الإلكترونية المبنية على منصة FA-18 في قاعدة مونتن هوم الجوية. وأعلنت البحرية نجاة الطاقم المكون من 4 أفراد عبر مقاعد القصف ونقل أحدهم للمستشفى بإصابة غير مهددة للحياة. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 68 مليون دولار وفق بيانات 2021. و
ve teklifeti tayaniha 20.000 dolar lisa'a ve nazaran li tevakkufu intajha fe inne teklifete istibdaliha setekunu ala bi kesir. Ve vifkan li dirasti cedven i'addeha 3 dubbat ame 2012 تبلغ الميزانية السنوية لفريق بولو أنجلز الاستيرادي 98.6 مليون دولار مقابل عائد مالي وجذب مجندين لا يتعدى المليون دولار ما يعني ميزانية سلبية بنسبة 99% من حيث العائد الاستثماري ونسبة 41% سلبية حتى مع احتساب العلاقات العامة. ورغم الحوادث التاريخية المميتة مثل حادث الميزان عام 1982 وحوادث 2016 و2018 يصر المسؤولون على استمرارها حيث يرى التيار السابق جون فاينل أن هذه العروض تبني نسيجا رابطا بين الجيش والشعب وتلهم الشباب للخدمة العسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

انتهاكات الجيش الإسرائيلي للرموز المقدسة والإفلات من العقاب الذي أصبح ممارسة مؤسسية. مرحباً أعزائي المستمعين، إن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الرموز المقدسة لدى المسيحيين والمسلمين لا تقتصر على مجرد حوادث فردية أو بيانات إدانة رسمية، بل تكشف عن أزمة أيديولوجية عميقة وانتهاكات متواصلة للقانون الدولي. ويؤكد الخبراء أن استهداف الإرث الديني العريق في المنطقة يواجه اليوم ثقافة ممنهجة من الإفلات من العقاب، خلافاً للرواية الرسمية التي تصف هذه الحوادث بأنها حالات فردية. تستمعون الآن إلى مقتطف من التحليل الذي كتبتها زينب جونكار لقناة تي آر تي وورد. اضطر الجيش الإسرائيلي مرة أخرى إلى إصدار بيان رسمي بعد انتشار مشاهد تظهر جندياً إسرائيلياً يسيء إلى تمثال السيدة مريم العذراء في بلدة دبل جنوبي لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش أن الحادثة أخذت على محمل الجد وأن تصرف الجندي يتعارض مع قيم الجيش، وهو بيان يكاد يكون مطابقا تماما للبيان الذي صدر قبل نحو 3 أسابيع عقب تحطيم تمثال للسيد المسيح في لبنان أيضا. وقد أدى تكرار لغة الإدانة الرسمية وتحولها إلى طقس متوقع ومكرر إلى فقدانها المصداقية لدى المجتمعات المسيحية في المنطقة. ويرى خبراء أن الاستهداف المنهجي للرموز المسيحية والأماكن المقدسة لا يمثل سلسلة من الحوادث المنفصلة، بل يعكس خلفية أيديولوجية محددة. ويصف الباحث المتخصص في الصهيونية المسيحية ستيفن سيزر الصهيونية بأنها تعبير عن تفوق استيطاني استعماري، معتبرا أن هذه المنظومة تعمل عبر آليات الفصل العنصري والمصادرة والعزل. كما يشير إلى أن الصهيونية لا يمكن أن تتوسع إلا من خلال التطهير العرقي وعند الضرورة الإبادة الجماعية. وبحسب سيزر فإن النظرة الدونية إلى السكان الأصليين ومعتقداتهم تشكل السبب الأساسي وراء قرن كامل من التدمير الذي طال أماكن العبادة. وفي الحادثة الأخيرة التي شهدها جنوبي لبنان أدين الجنود المسؤولون عن تحطيم تمثال السيد المسيح بالسجن العسكري لمدة 30 يوما فقط، وهي عقوبة اعتبرها الرأي العام الدولي غير كافية تماما. وقد أصدر مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأراضي المقدسة بيانا وقعه الكاردينال بريباتيستا بيزابالا، عبر فيه عن غضب عميق وإدانة غير مشروطة لهذه الحادثة. وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تمثل مجرد إساءة دينية، بل فشلا أخلاقيا يمس بشكل خطير احترام كرامة الآخرين. كما أصدر أكثر من 150 قائدا يهوديا حول العالم بيانا وصفوا فيه هذه الأفعال بأنها تدنيس لاسم الله، وقدموا اعتذارا للعالم المسيحي. من جهته يشير البروفيسور ألماندو ميسرا من جامعة لانكستر إلى أن المجتمعات المسيحية الضعيفة تتحمل العبء الأكبر في الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. ويصف تدمير أماكن العبادة والرموز العريقة في الأرض التي نشأت فيها المسيحية بأنها خسارة كبرى للمجتمع الدولي، مذكرا بالالتزامات القانونية والأخلاقية الواقعة على عاتق الدول لحماية هذا التراث الثقافي. ويتجلى نهج إسرائيل

0: على هذه الحوادث فقط، ففي يوليو تموز 2025 أدى هجوم استهدف مجمع كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، إلى سقوط ضحايا مدنيين. كما تعرضت كنيسة القديس بيرفيوس في إحدى أقدم كنائس المنطقة لهجوم بينما كان المدنيون يحتمون داخلها، والأمثلة على ذلك كثيرة. وتحظر اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والتي تعد إسرائيل طرفاً فيه إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات الدينية والثقافية. ويؤكد خبراء أن عقوبات السجن الشكلية والاعتذارات النمطية لا يمكن أن تحل محل العقوبات القانونية التي تنص عليه الاتفاقية. أما البروفيسور ميسرا فيرى أن تدمير هذه المواقع التي تعتبرها اليونسكو تراثاً مشتركاً للإنسانية يشكل جرائماً أخلاقية وإنسانية، كما أن تعرض بلدة دبل للهجمات رغم أنها كانت ضمن المناطق المستثنى من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، يدحض الإدعاءات القائلة أن هذه الانتهاكات تحدث عن طريق الخطأ. ويرى ستيفن سيزر أن الفكر التمييزي الكامل في أساس الصهيونية يجب أن يواجه بإدارة.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: عنوان الأخبار بـ 41 لغة. trtvoteworld.com

0: واحد اثنان، واحد اثنان. س س اختبار الصوت. مرحبا مستمعينا الأعزاء، لم ألاحظ أن الميكروفون كان مفتوحا، أعتذر. ها أنا كالعادة جميلة نشيطة وفضولية بعض الشيء. الفضولية فاطمة. اليوم هو يوم خاص لأننا معا منذ 20 حلقة. كم يمر الوقت بسرعة، أليس كذلك؟ على أي حال، قلت مستمعي بحاجة إلى موضوع رائع لهذه الحلقة المميزة، وقررت أن أخبركم اليوم عن قصة الأرقام. نعم، إنها في كل مكان، ولكن هل نعرف من أين أتت؟ هيا، حان وقت اكتشاف ذلك.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: في العصور القديمة أدرك الناس أهمية العد أثناء المقايضة وجمع الثمار ومحاولة معرفة ما إذا كانت عدد الأغنام يزداد أم ينقص، ولكن في مرحلة ما لم تعد الأصابع كافية. وجد رجل من العصر الحجري حلاً عن طريق عمل شق على العظمة لكل خروف. حجر حاد زائد عظمة يساوي أول نظام محاسبة أو أول حاسوب. لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك كلمات للأرقام، لذا دعونا ننتقل قليلاً إلى الأمام. ها نحن في بلاد ما بين النهرين، في عام 4000 قبل الميلاد بالتحديد. خمنوا ما الذي جعل اختراع الأرقام ممكناً في الواقع؟ مكتب الضرائب. نعم، حتى في ذلك الوقت كان المسؤولون يبحثون عن طريق لتسهيل عملهم. المصريون، البابليون، ثم جاء دور الرومان. بينما كان الرومان يبنون المباني والتماثيل الرائعة، اختاروا كتابة الأرقام بالحروف. لذا إذا أردت كتابة 88 على سبيل المثال، عليك أن تكتب L X X X V I I I. مربك، أليس كذلك؟ لكن القصة لا تنتهي هنا. البشرية تبحث عن نظام أسهل، وهكذا دخل العلماء الهنود على الخط. لقد غيروا العالم باكتشافهم الصفر. الصفر هو جوهر العدم، ولكنه أيضا بداية كل شيء. ثم طور علماء الرياضيات العرب هذا النظام ونشروه. وفي القرن 13 قدم عالم الرياضيات الإيطالي الشهير فيبوناتشي هذا النظام العددي والصفر إلى أوروبا. واليوم الأرقام التي نراها على هواتفنا وساعاتنا وأعياد ميلادنا وللأسف فواتيرنا هي جميعها نتيجة لهذا التطور التاريخي. لذا فأن الأرقام ليست مجرد أرقام، بل هي لغة، لغة الكون. نحن نقيس الوقت ونعد النجوم، وحتى أننا نعبر عن مشاعرنا بالأرقام أحياناً. ومن يدري، ربما يوماً ما سنتحدث بالأرقام على كواكب أخرى. تذكروا، كل شيء قد يكون بالأرقام على كواكب أخرى. تذكروا، كل شيء قد يكون مكوناً من أرقام، لكن الرقم الأكثر خصوصية هو الرابط بيني وبينكم. أنا فاطمة الفضولية، وداعاً

وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية، نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.